0: سون رأي نوتيسي عايزير عربيرو كاريك لا بريسيزا هاو موجز دا سيلفا
1: Rare vinte sori nema completa no notizia bere sa un semana ne. Husi studio o hawa Augusto Alves de Carvalho la luanga to obriado a embatensaun. Ya Deus.